الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم فصل وسلم على سيدنا

0: عما نهى عنه وحذر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة قدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر صلاتنا المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين، وعن كلمة الموحدين وعلم لهم العزة والتمكين. اللهم ادفع عن البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا خاصة ومن بلاد المسلمين عام، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين، اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزان ومن سيء الأسقم يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan, serta lindungilah kami, Ya Allah, daripada bala bencana dan wabak penyakit berbahaya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari kalangan orang-orang mukmin yang sentiasa mengerjakan sembahyang secara berjemaah dan khusyuk, menjaga kehormatan, amanah dan janji. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. وأيد اللهم بتوفيقك مدبر هذه الولاية ومشيدها عبدك الهارس لشريعتك ملكنا سلطان كبواه دولي يا محمول يا سلطان محمد كلمة سلطان دان يدي برتوان bagi negeri Kelantan Darun Naim dan دولي يا محمول يا سلطان Kelantan. Semoga Allah pelihara tuanku di dunia dan akhirat. أسلح الله ملكه وأحسانه وفيض عدله وبلغه من الخير ما شاء. اللهم أرم الشرع الشريف له ولوزرائه سبيلا ومنهاجا، وارزقهم التوفيق لكل خير واجعلهم سراجا وهاجا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم. يعطيكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Sekian khutbah Jumaat kali ini yang disampaikan oleh khatib yang bertugas Al-Fadhil Ustaz Khairul Aziz bin Mokhtar, Imam Tua Masjid Jamek Muhammadiyah Kota Baru, mengenai Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, penghayatan, membangun bersama Islam. Sekian secara langsung khutbah Jumaat di Masjid Jamek Muhammadiyah Kota Baru. Salam hormat daripada saya Rosalam Cesu dan rakan setugah Nizam Ibrahim. Kita kembali bersama rakan setugah Dia Fauzi di Konti Kelantan FM. Silakan.
2: Baiklah, terima kasih buat rakan tugas DJ Ruslam Cik Soh dan rakan teknikal yang berada di Masjid Jamek Muhammadiyah Kota Baru untuk siaran langsung khutbah Jumaat hari ini. Dan nampaknya sampai di sini saja tugasan saya temani anda. Tapi sebelum tu, kita ada iklan nak kena baca ni. The SIDS International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Sri Saifuddin Nasir Shen Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September nanti, iaitu jam 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan nampaknya sampai di sini saja tugasan saya temani anda untuk hari ini, dan insyaAllah panjang umur kita jumpa lagi hari Isnin nanti. Pastinya dalam Gugalik. kelantan.fm.my. Dan sesek awak duduk luar tu, jaga diri molek. Kata musim-musim jerbu ni banyak kami minum air dan kurangkan bersosial di kata kawasan terbuka. Kalau perlu pakai penutup muka, pakailah pelitup muka.